0: این عربو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا
0: per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori
0: adesso e l'ora della nostra morte amen السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو